كان بيتنام كان بيتنام وشفنا يا جيسي اللي يجزي في السي والسينيا السي وكان بيتنام موكونا بعد سوكي